عاتب اخيه اكيد كل اخي عاتب اخوه اكيد ولد العارك بهالطرف قال امهاتنا قبلها يلا شمايل المقبره